0: حب الهدام وامنام يا شمس العشية أمهي لتغيب في الله رفقا.
1: هي كان قبت الشال
2: جي بران لي فوال
1: كنحطو فوق راسي هكا
2: كوم سا
1: كندور واحد الدوره الاولى
2: اوتور دي ما تيت
1: كنقبتها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
2: جان بران لا ديرنيير بارتي جي لانغول انكور اون فوا.
1: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
2: جان بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال.
1: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا عندنا المغرب افريقي المهم
2: كا لي ماروك اي افريك
1: هذيك الشده
2: اي فيو كي جي سوي نوار سا مارش سور موا

0: سمعيني اليوم كحكا
1: كيف ضحكتي هاتي حبسة الدخل خافي كانوا ردين
2: أنا ديما كان عيش حرة لحد الآن وخا عندي الرجل
3: Je me suis toujours senti libre même en couple avec un homme
2: ضحت لي الأمور بأنني أنا ما نغاديش نقام مستمرة إلا ما تساعدش معايا هو في أنني نمشي بالسيستم اللي أنا فيه نلعب الكرة ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبة لي أنا الحمد لله فين ما مشيت نحس براسي أنني حرة في ديك البلاصة
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte.

أنا منع مرحبت به ناجالي ولا زلت عنها مرسول ولو على الحبل مشاني مش